0: اوقات بواجه اوقات ما بهرب اوقات بعلي اوقات ما بهبط على وقتي يا اخي بس مش اشكال ع وقتي شغال ع راحت الم حظي كافي خيري شري ماضي سيفي ممضي رمح سلال يلا عيد هاي
1: والهوى كتال اوقات بتشوفني بحالي بخبط اوقات بجادل اوقات ما بهرب اوقات بضحي اوقات ما بصبر على وقتي يا اخي بس مش اشكال ع وقتي شغال ع راحت الم حظي كافي خيري شري ماضي

تراب الأرض يوما برجي بشعر أنه ليه وحدي وبنجان بس برجع بقعد بعدين ارجع اسكن بجهنم بعتدى مش من هن روح من هن وبعد الحرب نعود ونحن مالنا نحلم نحكي نرجع زي زمان بعد ما ننظر للأمور بدقة ناس تنتج أن الوضع تعبان ننظر على حبوبنا ما نخلي نصبر كل متر قيسه بالشبر كل سنتيمتر عده أميال

بظبط اوقات بجادل اوقات ما بهرب اوقات بضحي اوقات ما بصبر على وقتي بس مش اشكال عوقتي شغال عراحت لمحطي كافي خيري شري ماضي سيفي ممضي رمحي سلي

بحبش بيبي نبور بالغاز احنا اللي تعين ازاي نقلير وذبالك عمي تعيشها بلاش سوي واعمل واجمع كاش ما الدنيا صعيبة وبدها سلام سيبك من روح واحضر لك جاي انا فرشان

0: درجات الاوقات بتشوفني بحالي بخبط اوقات بواجه اوقات ما بهرب اوقات بعلي اوقات ما بهبط على وقت يا اخي بس مش اشكال على وقت شغال على راحتي لم حظي كافي خيري شري ماضي سيفي ممضي رمح سلال يلا عيد هاي
1: والهوى كتال اوقات بتشوفني بحالي بخبط اوقات بكادل اوقات ما بهرب اوقات بضحي اوقات ما بصبر على وقت يا اخي بس مش اشكال على وقتي شغال على راحتي لم حظي كافي خيري شري ماضي سيفي ممضي رمحي سلال وسيف دلال طوسي ونبال نحن الرجال نحلم ونبني نطمح لبكره نكتب نغني تخطر لي فكره

هي تضل هي هي واسألها الخلص تهم أرجوك تركني سبني بحال أحسن لبركي سبني مع طراب الأرض يوما بركي بشعر أنه ليه وحدي وبنجان بس برجع بقعد بعدين أرجع أسكن بجهنم بعد ده مش من هن روح من هن وبعد الحرب نعود ونحن مالنا نحلم نحكي نرجع زي زمان بعد ما ننظر للأمور بدقة ناس تنتج أن الوضع تعبان ننظر على حبوبنا ما نخلي نصبر كل متر قيسه بالشبه كل سنتيمتر عده أميال.

بتشوفني حالي بخبط اوقات بجادل اوقات ما بهرب اوقات بضحي اوقات ما بصبر على وقتي بس مش اشكال عوقتي شغال عراحت لمحط كافي خيري شري ماضي سيفي ممضي رمحي سلامي

جنجل بالآلي تبقى عبط لو جيتوا قدامي الزم مكانك مش هتكون مكاني معش صوتكم يا وجود قصدك من حالي وبتعامل بشياكة انا كسبت يا ولاد اللكاكة انت بتتباكس نحتكر املاكة حاسس دايما بلا مبالاة بقرر البار كان الهدف تأكيدي شوف البار عشان تفهم تكتيكي رحت النار ومش هصعب عليكي انا غلطت مش هصعب